0: حرام كركم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.